شوف الاخ اللي فينا ما فينا ما تنسى اللي فينا ما تنسى الصوت. شوف داك السما في المول الشمال ديال الكرافان ولا شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد